أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام. وفي الفن سيرين مود مبي تيام حفظ الله. وباك اوديتي راديو خسيد اونلاين دلوسي نيو بنن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك نينتي وقتو جوتي سي سنغال ni djeguli len ñaari dimanche wessu te deguleen ñu liko waral moy sababu ite jamono te moy ni ngeen ko xame leg leg conférence yi nga xamni ñi dinañ ko sakku ci ñun